0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 21 من سبتمبر أيلول عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: تحذير طارئ من المستوى الخامس بشأن الانزلاقات الأرضية مع اقتراب الإعصار دو جوان. نسبة كبار السن في اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا. مسؤول إيراني يقول إن طهران أبلغت الولايات المتحدة بسبعة شروط لاستئناف المحادثات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا طارئا من المستوى الخامس لبلدة أوشيما في جزيرة إيزو التابعة لمحافظة طوكيو، وهو أعلى مستوى على مقياس الوكالة المدرج من 1 إلى 5. ويشير التحذير الطارئ من المستوى الخامس إلى أنه من المحتمل للغاية أن تكون الانزلاقات الأرضية قد حدثت بالفعل، ويحث مسؤول الوكالة السكان على اتخاذ إجراءات فورية وإخلاء منازلهم إلى أماكن أكثر أمانا، ويشمل ذلك الابتعاد قدر الإمكان عن المنحدرات ومجاري الأنهار أو الانتقال إلى الطوابق العليا من المباني إذا كان الذهاب إلى مواقع الإخلاء المخصصة ينطوي على خطورة شديدة. هذا ويقترب إعصار قوي وكبير من اليابان، وقد بدأت الأمطار الغزيرة بالفعل تؤثر في أجزاء من شرق اليابان، وينصح الناس بالتأهب الشديد تحسبا للفيضانات والانزلاقات الأرضية والرياح القوية. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه حتى الساعة 10 صباحا يوم الاثنين كان إعصار دو جوان يتجه شمال الشمال الشرقي فوق المياه الواقعة جنوب اليابان بسرعة 25 كيلومترا في الساعة. ومن المرجح أن يقترب الإعصار من جزر إيزو ومنطقة كانتو كوشين من بعد الظهر وحتى وقت متأخر من ليل الاثنين مع الحفاظ على قوته. ويتوقع هطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية في مناطق كانتو كوشين وتوكاي وتوهوكو، مع هطول أمطار موضعية تصل إلى 80 مليمترا في الساعة. وفي منطقتي كانتو كوشين وتوكاي قد يتشكل حزام مطري خطي من حوالي الظهر وحتى ليل الاثنين، مما يزيد على نحو حاد من خطر وقوع الكوارث. وتشهد خدمات النقل أيضا اضطرابات، وينصح الناس بالاطلاع على آخر المستجدات. تظهر بيانات الحكومة اليابانية أن نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر من إجمالي سكان البلاد قد بلغت رقما قياسيا جديدا، وكذلك وصل حجم القوى العاملة من كبار السن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وأصدرت وزارة الشؤون الداخلية الأرقام قبل أن تحيي اليابان يوم احترام المسنين يوم الاثنين، وتشير تقديرات الوزارة إلى أنه حتى 15 من سبتمبر أيلول بلغ عدد سكان اليابان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر 36,240,000 نسمة، وهذا يمثل زيادة بنحو 20,000 نسمة عن عام 2025. وبلغ عدد الرجال 15,710,000 نسمة، والنساء 20,540,000 نسمة. وشكل كبار السن نسبة قياسية بلغت 29.6% من إجمالي السكان بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن العام الماضي. وبلغت نسبة الرجال 26.3% والنساء 32.6%. ويقول المسؤولون إن نسبة كبار السن كانت الأعلى بين 39 دولة يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، وذلك بناء على التوقعات التي أصدرتها الأمم المتحدة. وأظهر مسح آخر أجرته الوزارة أن عدد السكان العاملين المسنين في اليابان بلغ رقما قياسيا قدره 9,430,000 نسمة العام الماضي بزيادة قدرها 130,000 نسمة عن العام السابق له.
وبلغ معدل التوظيف بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر 26%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن العام السابق.

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن طهران أبلغت الولايات المتحدة بسبعة شروط لاستئناف المحادثات بشأن إنهاء الصراع القائم. وأعلن محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أعلن ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت. ويشرف المجلس على الدبلوماسية الإيرانية والدفاع الوطني. ولم تكشف التفاصيل الكاملة للشروط السبعة، لكنه كتب أنه إذا أرادت واشنطن الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه وتجنب التورط أكثر، فليس أمامها خيار سوى قبول حقوق إيران وشروطها. وقبل نشر الخبر قال رضائي في مقابلة مع قناة الجزيرة إن الشروط نقلت إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، وأن إيران تنتظر رد الرئيس دونالد ترامب. وعدد الشروط التي تطالب بها إيران بما في ذلك إنهاء الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول المجمدة، وعرب عن استعداد إيران لخوض حرب حاسمة. ويبقى من المنتظر ما إذا كانت هذه الشروط ستؤدي إلى استئناف المحادثات. حذرت الولايات المتحدة رعاياها في جميع أنحاء الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر الشديد في ظل تصاعد الصراع بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي المناهضة للحكومة في اليمن والتي تدعمها إيران. ويشهد الشرق الأوسط كذلك تبادلا متقطعا للهجمات بين إيران والولايات المتحدة، فضلا عن تدهور الوضع في محيط البحر الأحمر وهو طريق بديل لمضيق هرمز. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تنبيها أمنيا للرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط يوم السبت، ويشير التنبيه إلى أن أهداف العمليات العدائية للحوثيين تشمل المطارات المدنية، ويضيف أن هذا الصراع العسكري قد يتصاعد بسرعة، وأن على المواطنين الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها. وأعلن الحوثيون يوم السبت في بيان لهم أنهم استهدفوا مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض ومنشآت شركة النفط السعودية أرامكو في ينبع على ساحل البحر الأحمر، مستخدمين عددا كبيرا من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة. وأكد البيان أن العمليات كانت ناجحة زاعما أنها أسفرت عن حرائق هائلة. شنت أوكرانيا هجمات واسعة النطاق على مصفات النفط ومواقع أخرى في العاصمة الروسية، بينما تشهد البلاد انتخابات برلمانية، وانتقد رئيس بلدية موسكو أوكرانيا بسبب هذه الهجمات. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشيسو.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
2: فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: いらいこもるまーに。
1: ナディラと تحضر البارفي الذي طلبته وتقول
2: メロンパフェでございます。
0: ها هو بارفي الشمام。
1: تنظر تام إليه وتقول
2: おいしそう。
0: يبدو لذيذا。
1: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفيه.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتانو؟
0: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
1: وتام تجيب
2: فيتنام ديس.
0: فيتنام.
2: شوغاكو دي بولانتيا أو شيماشتا.
0: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
2: إيشو ني أوتاتاري أودوتاري شيماشتا.
0: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
1: وميا تعلق قائلة
2: سو داتانو.
0: أهو كذلك؟
1: وتام تستطرد قائلة
2: هاي يوكي سان ني آيتاي ديس.
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى.
1: والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
3: 一緒に
0: يعني معا.
3: 歌ったり
0: هي عبارة عن الفعل
3: أتاو
0: أي يغني وقد تحول إلى صيغة
3: تاري
0: وبالمثل
3: أدوتاري
0: هي الفعل
3: أدور
0: أي يرقص وقد تحول إلى صيغة
3: تاري
0: وشيماشتا يعني فعل. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
3: تاري
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
1: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
3: شماشتا
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
1: استمعوا ورددوا.
3: أتتري أدتري شماشتا. 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
4: هوكايدو で何をしますか？ ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: إليكم المعاني.
4: 北海道で何をしますか？
1: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
5: 北海道で。
6: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
5: 何をしますか？
6: يعني ماذا ستفعل؟
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
5: ハイキングをしたり。
6: هي صيغة تري من
5: هايكينغ をする
6: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
5: 温泉に入ったり
6: هي صيغة تري من
5: 温泉に入る
6: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
5: したいです
6: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. استمعوا ورددوا.
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: تعالوا نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى.يقوم بالتسوق يعني
5: 買い物をする買い物をする
6: الفعل
5: する
6: أي يفعل صيغة تري منه هي
5: したり
6: يسبح في البحر يعني
5: 海で泳ぐ海で泳ぐ
6: الفعل 泳ぐ أي يسبح صيغة تري منه هي
5: 泳いだり泳いだり
4: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: أويشو.
5: أويشو.
0: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
5: أويشي.
0: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
5: أويشو أويشو
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
2: ميدون بافي でございます أويشو
3: تام يوكي さんとどこで会ったの
2: ベトナムです小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ゆうきさんに会いたいです。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة.اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية أليس كذلك؟
0: بلى وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
1: أحب الدايفكو كثيراً
0: أنا أيضاً من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي ومقرمشات طحين الأرز سيمبي ومعجنات مانجو إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف وزينزاي في الشتاء وهو فول أزوكي مطهو مع السكر
1: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
1: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية فكونوا معنا
8: 放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京から、
1: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 21 من سبتمبر أيلول عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: تحذير طارئ من المستوى الخامس بشأن الانزلاقات الأرضية مع اقتراب الأعصار دو جوان. نسبة كبار السن في اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا. مسؤول إيراني يقول إن طهران أبلغت الولايات المتحدة بسبعة شروط لاستئناف المحادثات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا طارئا من المستوى الخامس لبلدة أوشيما في جزيرة إيزو التابعة لمحافظة طوكيو، وهو أعلى مستوى على مقياس الوكالة المدرج من 1 إلى 5. ويشير التحذير الطارئ من المستوى الخامس إلى أنه من المحتمل للغاية أن تكون الانزلاقات الأرضية قد حدثت بالفعل. ويحث مسؤول الوكالة السكان على اتخاذ إجراءات فورية وإخلاء منازلهم إلى أماكن أكثر

حتى الساعه 10 صباحا يوم الاثنين، كان اعصار دوجوان يتجه شمال الشمال الشرقي فوق المياه الواقعه جنوب اليابان بسرعه 25 كيلومترا في الساعه. ومن المرجح أن يقترب الإعصار من جزر إيزو ومنطقة كانتو كوشين من بعد الظهر وحتى وقت متأخر من ليل الاثنين مع الحفاظ على قوته. ويتوقع هطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية في مناطق كانتو كوشين وتوكاي وتوهوكو، مع هطول أمطار موضعية تصل إلى 80 مليمترا في الساعة. وفي منطقتي كانتو كوشين وتوكاي قد يتشكل حزام مطري خطي من حوالي الظهر وحتى ليل الاثنين، مما يزيد على نحو حاد من خطر وقوع الكوارث. وتشهد خدمات النقل أيضا اضطرابات، وينصح الناس بالاطلاع على آخر المستجدات. تظهر بيانات الحكومة اليابانية أن نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر من إجمالي سكان البلاد قد بلغت رقما قياسيا جديدا، وكذلك وصل حجم القوى العاملة من كبار السن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وأصدرت وزارة الشؤون الداخلية الأرقام قبل أن تحيي اليابان يوم احترام المسنين يوم الاثنين، وتشير تقديرات الوزارة إلى أنه حتى 15 من سبتمبر أيلول بلغ عدد سكان اليابان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر 36 مليونا و240 ألف نسمة، وهذا يمثل زيادة بنحو 20 ألف نسمة عن عام 2025. وبلغ عدد الرجال 15 مليونا و710 آلاف نسمة، والنساء 20 مليونا و540 ألف نسمة. وشكل كبار السن نسبة قياسية بلغت 29.6% من إجمالي السكان بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن العام الماضي. وبلغت نسبة الرجال 26.3% والنساء 32.6%. ويقول المسؤولون إن نسبة كبار السن كانت الأعلى بين 39 دولة يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، وذلك بناء على التوقعات التي أصدرتها الأمم المتحدة. وأظهر مسح آخر أجرته الوزارة أن عدد السكان العاملين المسنين في اليابان بلغ رقما قياسيا قدره 9,430,000 ألف نسمة العام الماضي، بزيادة قدرها 130 ألف نسمة عن العام السابق له. وبلغ معدل التوظيف بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر 26%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن العام السابق.

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن طهران أبلغت الولايات المتحدة بسبعة شروط لاستئناف المحادثات بشأن إنهاء الصراع القائم. وأعلن محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أعلن ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت. ويشرف المجلس على الدبلوماسية الإيرانية والدفاع الوطني. ولم تكشف التفاصيل الكاملة للشروط السبعة، لكنه كتب أنه إذا أرادت واشنطن الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه وتجنب التورط أكثر، فليس أمامها خيار سوى قبول حقوق إيران وشروطها. وقبل نشر الخبر قال رضائي في مقابلة مع قناة الجزيرة إن الشروط نقلت إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، وأن إيران تنتظر رد الرئيس دونالد ترامب. وعدد الشروط التي تطالب بها إيران بما في ذلك إنهاء الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول المجمدة، وعرب عن استعداد إيران لخوض حرب حاسمة. ويبقى من المنتظر ما إذا كانت هذه الشروط ستؤدي إلى استئناف المحادثات. حذرت الولايات المتحدة رعاياها في جميع أنحاء الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر الشديد في ظل تصاعد الصراع بين المملكة العربية السعودية

وجماعة الحوثي المناهضة للحكومة في اليمن والتي تدعمها إيران. ويشهد الشرق الأوسط كذلك تبادلا متقطعا للهجمات بين إيران والولايات المتحدة، فضلا عن تدهور الوضع في محيط البحر الأحمر، وهو طريق بديل لمضيق هرمز. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تنبيها أمنيا للرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط يوم السبت، ويشير التنبيه إلى أن أهداف العمليات العدائية للحوثيين تشمل المطارات المدنية، ويضيف أن هذا الصراع العسكري قد يتصاعد بسرعة، وأن على المواطنين الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها. وأعلن الحوثيون يوم السبت في بيان لهم أنهم استهدفوا مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض ومنشآت شركة النفط السعودية أرامكو في ينبع على ساحل البحر الأحمر، مستخدمين عددا كبيرا من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة. وأكد البيان أن العمليات كانت ناجحة، زاعما أنها أسفرت عن حرائق هائلة. شنت أوكرانيا هجمات واسعة النطاق على مصفات نفط ومواقع أخرى في العاصمة الروسية، بينما تشهد البلاد انتخابات برلمانية، وانتقد رئيس بلدية موسكو أوكرانيا بسبب هذه الهجمات. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 21 من سبتمبر أيلول عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: تحذير طارئ من المستوى الخامس بشأن الانزلاقات الأرضية مع اقتراب الأعصار دو جوان. نسبة كبار السن في اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا. مسؤول إيراني يقول إن طهران أبلغت الولايات المتحدة بسبعة شروط لاستئناف المحادثات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا طارئا من المستوى الخامس لبلدة أوشيما في جزيرة إيزو التابعة لمحافظة طوكيو، وهو أعلى مستوى على مقياس الوكالة المدرج من 1 إلى 5. ويشير التحذير الطارئ من المستوى الخامس إلى أنه من المحتمل للغاية أن تكون الانزلاقات الأرضية قد حدثت بالفعل، ويحث مسؤول الوكالة السكان على اتخاذ إجراءات فورية وإخلاء منازلهم إلى أماكن أكثر أمانا، ويشمل ذلك الابتعاد قدر الإمكان عن المنحدرات ومجاري الأنهار أو الانتقال إلى الطوابق العليا من المباني إذا كان الذهاب إلى مواقع الإخلاء المخصصة ينطوي على خطورة شديدة. هذا ويقترب إعصار قوي وكبير من اليابان، وقد بدأت الأمطار الغزيرة بالفعل تؤثر في أجزاء من شرق اليابان، وينصح الناس بالتأهب الشديد تحسبا للفيضانات والانزلاقات الأرضية والرياح القوية. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه حتى الساعة 10 صباحا يوم الاثنين كان إعصار دو جوان يتجه شمال الشمال الشرقي فوق المياه الواقعة جنوب اليابان بسرعة 25 كيلومترا في الساعة. ومن المرجح أن يقترب الإعصار من جزر إيزو ومنطقة كانتو كوشين من بعد الظهر وحتى وقت متأخر من ليل الاثنين مع الحفاظ على قوته. ويتوقع هطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية في مناطق كانتو كوشين وتوكاي وتوهوكو، مع هطول أمطار موضعية تصل إلى 80 مليمترا في الساعة. وفي منطقتي كانتو كوشين وتوكاي قد يتشكل حزام مطري خطي من حوالي الظهر وحتى ليل الاثنين، مما يزيد على نحو حاد من خطر وقوع الكوارث. وتشهد خدمات النقل أيضا اضطرابات، وينصح الناس بالاطلاع على آخر المستجدات. تظهر بيانات الحكومة اليابانية أن نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر من إجمالي سكان البلاد قد بلغت رقما قياسيا جديدا، وكذلك وصل حجم القوى العاملة من كبار السن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وأصدرت وزارة الشؤون الداخلية الأرقام قبل أن تحيي اليابان يوم احترام المسنين يوم الاثنين، وتشير تقديرات الوزارة إلى أنه حتى 15 من سبتمبر أيلول بلغ عدد سكان اليابان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر 36,240,000 نسمة، وهذا يمثل زيادة بنحو 20,000 نسمة عن عام 2025. وبلغ عدد الرجال 15,710,000 نسمة، والنساء 20,540,000 نسمة. وشكل كبار السن نسبة قياسية بلغت 29.6% من إجمالي السكان بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن العام الماضي. وبلغت نسبة الرجال 26.3% والنساء 32.6%. ويقول المسؤولون إن نسبة كبار السن كانت الأعلى بين 39 دولة يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، وذلك بناء على التوقعات التي أصدرتها الأمم المتحدة. وأظهر مسح آخر أجرته الوزارة أن عدد السكان العاملين المسنين في اليابان بلغ رقما قياسيا قدره 9,430,000 نسمة العام الماضي، بزيادة قدرها 130,000 نسمة عن العام السابق له.
وبلغ معدل التوظيف بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر 26%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن العام السابق.

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن طهران أبلغت الولايات المتحدة بسبعة شروط لاستئناف المحادثات بشأن إنهاء الصراع القائم. وأعلن محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أعلن ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت. ويشرف المجلس على الدبلوماسية الإيرانية والدفاع الوطني. ولم تكشف التفاصيل الكاملة للشروط السبعة، لكنه كتب أنه إذا أرادت واشنطن الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه وتجنب التورط أكثر، فليس أمامها خيار سوى قبول حقوق إيران وشروطها. وقبل نشر الخبر قال رضائي في مقابلة مع قناة الجزيرة إن الشروط نقلت إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، وأن إيران تنتظر رد الرئيس دونالد ترامب. وعدد الشروط التي تطالب بها إيران بما في ذلك إنهاء الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول المجمدة، وعرب عن استعداد إيران لخوض حرب حاسمة. ويبقى من المنتظر ما إذا كانت هذه الشروط ستؤدي إلى استئناف المحادثات. حذرت الولايات المتحدة رعاياها في جميع أنحاء الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر الشديد في ظل تصاعد الصراع بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي المناهضة للحكومة في اليمن والتي تدعمها إيران. ويشهد الشرق الأوسط كذلك تبادلا متقطعا للهجمات بين إيران والولايات المتحدة، فضلا عن تدهور الوضع في محيط البحر الأحمر وهو طريق بديل لمضيق هرمز. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تنبيها أمنيا للرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط يوم السبت، ويشير التنبيه إلى أن أهداف العمليات العدائية للحوثيين تشمل المطارات المدنية، ويضيف أن هذا الصراع العسكري قد يتصاعد بسرعة، وأن على المواطنين الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها. وأعلن الحوثيون يوم السبت في بيان لهم أنهم استهدفوا مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض ومنشآت شركة النفط السعودية أرامكو في ينبع على ساحل البحر الأحمر، مستخدمين عددا كبيرا من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة. وأكد البيان أن العمليات كانت ناجحة زاعما أنها أسفرت عن حرائق هائلة. شنت أوكرانيا هجمات واسعة النطاق على مصفاة نفط ومواقع أخرى في العاصمة الروسية، بينما تشهد البلاد انتخابات برلمانية، وانتقد رئيس بلدية موسكو أوكرانيا بسبب هذه الهجمات. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافي دي غوزايماس. أويشيسو. تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟ فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。إليكم
0: المعاني.
1: النادلة تحضر البارفي الذي طلبته وتقول:
2: ميرون بافي دي غوزايماس.
0: ها هو بارفي الشمام.
1: تنظر تام إليه وتقول:
2: أويشيسو.
0: يبدو لذيذا.
1: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفي:
2: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتانو؟
0: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
1: وتام تجيب:
2: فيتنام ديس.
0: فيتنام.
2: 小学校でボランティアをしました.
0: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
1: وميا تعلق قائلة:
2: そうだったの.
0: أهو كذلك؟
1: وتام تستطرد قائلة:
2: هاي يوكي ساني أيتاي ديس.
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى.
1: والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميرون بافي دي غوزايماس.
3: おいしそう。タム、ゆうきさんとどこで会ったの？ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
4: 一緒に
0: يعني معا.
4: 歌ったり
0: هي عبارة عن الفعل
4: 歌う
0: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
4: تاري،
0: وبالمثل
4: 踊ったり
0: هي الفعل
4: 踊る
0: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
4: تاري،
0: وشمشتا يعني فعل. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
4: تاري
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
1: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
4: شماشتا
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
1: استمعوا ورددوا:
4: أتتري أدتري شماشتا. 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
5: هوكايدو で何をしますか؟ ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: إليكم المعاني.
5: 北海道で何をしますか？
1: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
4: 北海道で
0: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
4: 何をしますか？
0: يعني ماذا ستفعل؟
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
4: هايكينغ をしたり.
0: هي صيغة تري من
4: هايكينغ をする.
0: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
4: 温泉に入ったり.
0: هي صيغة تري من
4: 温泉に入る.
0: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
4: したいです.
0: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
1: استمعوا ورددوا.
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: تعالوا نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
4: 買い物をする買い物をする
0: الفعل
4: する
0: أي يفعل صيغة تري منه هي
4: したり
0: يسبح في البحر يعني
4: 海で泳ぐ海で泳ぐ
0: الفعل 泳ぐ أي يسبح صيغة تري منه هي
4: 泳いだり泳いだり
5: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: أويسو.
4: أويسو.
0: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
4: أويشي.
0: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
4: أويشسو أويشسو
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
2: ميرون بافيه でございます أويشسو
4: تام يوكي سان تو دوكو で会ったの
3: ベトナムです小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい。ゆうきさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة。اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية أليس كذلك؟
0: بلى وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
1: أحب الدايفكو كثيراً
0: أنا أيضاً من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي ومقرمشات طحين الأرز سيمبي ومعجنات مانجو إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف وزينزاي في الشتاء وهو فول أزوكي مطهو مع السكر
1: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
1: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية فكونوا معنا

ل NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 21 من سبتمبر أيلول عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: تحذير طارئ من المستوى الخامس بشأن الانزلاقات الأرضية مع اقتراب الإعصار دوجوان. نسبة كبار السن في اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا. مسؤول إيراني يقول إن طهران أبلغت الولايات المتحدة بسبعة شروط لاستئناف المحادثات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا طارئا من المستوى الخامس لبلدة أوشيما في جزيرة إيزو التابعة لمحافظة طوكيو، وهو أعلى مستوى على مقياس الوكالة المدرج من 1 إلى 5. ويشير التحذير الطارئ من المستوى الخامس إلى أنه من المحتمل للغاية أن تكون الانزلاقات الأرضية قد حدثت بالفعل، ويحث مسؤول الوكالة السكان على اتخاذ إجراءات فورية وإخلاء منازلهم إلى أماكن أكثر أمانا، ويشمل ذلك الابتعاد قدر الإمكان عن المنحدرات ومجاري الأنهار أو الانتقال إلى الطوابق العليا من المباني إذا كان الذهاب إلى مواقع الإخلاء المخصصة ينطوي على خطورة شديدة. هذا ويقترب إعصار قوي وكبير من اليابان، وقد بدأت الأمطار الغزيرة بالفعل تؤثر في أجزاء من شرق اليابان، وينصح الناس بالتأهب الشديد تحسبا للفيضانات والانزلاقات الأرضية والرياح القوية. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه حتى الساعة 10 صباحا يوم الاثنين كان إعصار دوجوان يتجه شمال الشمال الشرقي فوق المياه الواقعة جنوب اليابان بسرعة 25 كيلومترا في الساعة. ومن المرجح أن يقترب الإعصار من جزر إيزو ومنطقة كانتو كوشين من بعد الظهر وحتى وقت متأخر من ليل الاثنين مع الحفاظ على قوته. ويتوقع هطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية في مناطق كانتو كوشين وتوكاي وتوهوكو، مع هطول أمطار موضعية تصل إلى 80 مليمترا في الساعة. وفي منطقتي كانتو كوشين وتوكاي قد يتشكل حزام مطري خطي من حوالي الظهر وحتى ليل الاثنين، مما يزيد على نحو حاد من خطر وقوع الكوارث. وتشهد خدمات النقل أيضا اضطرابات، وينصح الناس بالاطلاع على آخر المستجدات. تظهر بيانات الحكومة اليابانية أن نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر من إجمالي سكان البلاد قد بلغت رقما قياسيا جديدا، وكذلك وصل حجم القوى العاملة من كبار السن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وأصدرت وزارة الشؤون الداخلية الأرقام قبل أن تحيي اليابان يوم احترام المسنين يوم الاثنين، وتشير تقديرات الوزارة إلى أنه حتى 15 من سبتمبر أيلول بلغ عدد سكان اليابان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر 36,240,000 نسمة، وهذا يمثل زيادة بنحو 20,000 نسمة عن عام 2025. وبلغ عدد الرجال 15,710,000 نسمة، والنساء 20,540,000 نسمة، وشكل كبار السن نسبة قياسية بلغت 29.6% من إجمالي السكان بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن العام الماضي. وبلغت نسبة الرجال 26.3% والنساء 32.6%. ويقول المسؤولون إن نسبة كبار السن كانت الأعلى بين 39 دولة يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، وذلك بناء على التوقعات التي أصدرتها الأمم المتحدة. وأظهر مسح آخر أجرته الوزارة أن عدد السكان العاملين المسنين في اليابان بلغ رقما قياسيا قدره 9,430,000 نسمة العام الماضي بزيادة قدرها 130,000 نسمة عن العام السابق له.
وبلغ معدل التوظيف بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر 26%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن العام السابق.

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن طهران أبلغت الولايات المتحدة بسبعة شروط لاستئناف المحادثات بشأن إنهاء الصراع القائم. وأعلن محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أعلن ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت. ويشرف المجلس على الدبلوماسية الإيرانية والدفاع الوطني. ولم تكشف التفاصيل الكاملة للشروط السبعة، لكنه كتب أنه إذا أرادت واشنطن الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه وتجنب التورط أكثر، فليس أمامها خيار سوى قبول حقوق إيران وشروطها. وقبل نشر الخبر قال رضائي في مقابلة مع قناة الجزيرة إن الشروط نقلت إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، وأن إيران تنتظر رد الرئيس دونالد ترامب. وعدد الشروط التي تطالب بها إيران بما في ذلك إنهاء الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول المجمدة، وعرب عن استعداد إيران لخوض حرب حاسمة. ويبقى من المنتظر ما إذا كانت هذه الشروط ستؤدي إلى استئناف المحادثات. حذرت الولايات المتحدة رعاياها في جميع أنحاء الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر الشديد في ظل تصاعد الصراع بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي المناهضة للحكومة في اليمن والتي تدعمها إيران. ويشهد الشرق الأوسط كذلك تبادلا متقطعا للهجمات بين إيران والولايات المتحدة، فضلا عن تدهور الوضع في محيط البحر الأحمر وهو طريق بديل لمضيق هرمز. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تنبيها أمنيا للرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط يوم السبت، ويشير التنبيه إلى أن أهداف العمليات العدائية للحوثيين تشمل المطارات المدنية، ويضيف أن هذا الصراع العسكري قد يتصاعد بسرعة، وأن على المواطنين الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها. وأعلن الحوثيون يوم السبت في بيان لهم أنهم استهدفوا مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض ومنشآت شركة النفط السعودية أرامكو في ينبع على ساحل البحر الأحمر، مستخدمين عددا كبيرا من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة. وأكد البيان أن العمليات كانت ناجحة زاعما أنها أسفرت عن حرائق هائلة. شنت أوكرانيا هجمات واسعة النطاق على مصفاة النفط ومواقع أخرى في العاصمة الروسية، بينما تشهد البلاد انتخابات برلمانية، وانتقد رئيس بلدية موسكو أوكرانيا بسبب هذه الهجمات. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافي دي غوزايماس. أويشسو.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي أتتا نو؟
2: فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: إليكم المعاني.
1: النادلة تحضر البارفي الذي طلبته وتقول:
2: ميرون بافي دي غوزايماس.
0: ها هو بارفي الشمام.
1: تنظر تام إليه وتقول:
2: أويشسو.
0: يبدو لذيذا.
1: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفي:
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي أتتا نو؟
0: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
1: وتام تجيب:
2: فيتنام ديس.
0: فيتنام.
2: 小学校でボランティアをしました.
0: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
1: وميا تعلق قائلة:
2: そうだったの.
0: أهو كذلك؟
1: وتام تستطرد قائلة:
2: هاي يوكي سان ني ايتاي ديس.
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى.
1: والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميرون بافي دي غوزايماس. おいしそう!
3: タム、 ユウキさんとどこで会ったの?
2: ベトナムです。 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。 ユウキさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
3: 一緒に
0: يعني معا.
3: 歌ったり
0: هي عبارة عن الفعل
3: 歌う
0: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
3: تاري،
0: وبالمثل
3: 踊ったり
0: هي الفعل
3: 踊る
0: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
3: تاري
0: وشمشتا يعني فعل. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
3: تاري
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
1: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
3: شماشتا
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
1: استمعوا ورددوا:
3: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
4: هوكايدو で何をしますか? ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: إليكم المعاني.
4: 北海道で何をしますか？
1: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
5: 北海道で
0: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
5: 何をしますか؟
0: يعني ماذا ستفعل؟
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
5: هايكينغ をしたり
0: هي صيغة تاري من
5: هايكينغ をする
0: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
5: 温泉に入ったり
0: هي صيغة تاري من
5: 温泉に入る
0: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
5: したいです。
0: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تاري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
1: استمعوا ورددوا.
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك، وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
5: 買い物をする買い物をする.
0: الفعل
5: する
0: أي يفعل صيغة تري منه هي
5: شتري.
0: يسبح في البحر يعني
5: 海で泳ぐ海で泳ぐ.
0: الفعل 泳ぐ أي يسبح صيغة تري منه هي
5: 泳いだり泳いだり.
4: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: おいしそう
0: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
5: おいしい.
0: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
5: おいしそう.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい、ユウキさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. في اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
0: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
1: أحب الدايفكو كثيراً.
0: أنا أيضاً. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي، ومقرمشات طحين الأرز سيمبي، ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف، وزينزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
1: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية ل NHK World Japan。نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 21 من سبتمبر أيلول عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: تحذير طارئ من المستوى الخامس بشأن الانزلاقات الأرضية مع اقتراب الأعصار دو جوان. نسبة كبار السن في اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا. مسؤول إيراني يقول إن طهران أبلغت الولايات المتحدة بسبعة شروط لاستئناف المحادثات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا طارئا من المستوى الخامس لبلدة أوشيما في جزيرة إيزو التابعة لمحافظة طوكيو، وهو أعلى مستوى على مقياس الوكالة المدرج من 1 إلى 5. ويشير التحذير الطارئ من المستوى الخامس إلى أنه من المحتمل للغاية أن تكون الانزلاقات الأرضية قد حدثت بالفعل، ويحث مسؤول الوكالة السكان على اتخاذ إجراءات فورية وإخلاء منازلهم إلى أماكن أكثر أمانا، ويشمل ذلك الابتعاد قدر الإمكان عن المنحدرات ومجاري الأنهار أو الانتقال إلى الطوابق العليا من المباني إذا كان الذهاب إلى مواقع الإخلاء المخصصة ينطوي على خطورة شديدة. هذا ويقترب إعصار قوي وكبير من اليابان، وقد بدأت الأمطار الغزيرة بالفعل تؤثر في أجزاء من شرق اليابان، وينصح الناس بالتأهب الشديد تحسبا للفيضانات والانزلاقات الأرضية والرياح القوية. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه حتى الساعة 10 صباحا يوم الاثنين كان إعصار دو جوان يتجه شمال الشمال الشرقي فوق المياه الواقعة جنوب اليابان بسرعة 25 كيلومترا في الساعة. ومن المرجح أن يقترب الإعصار من جزر إيزو ومنطقة كانتو كوشين من بعد الظهر وحتى وقت متأخر من ليل الاثنين مع الحفاظ على قوته. ويتوقع هطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية في مناطق كانتو كوشين وتوكاي وتوهوكو، مع هطول أمطار موضعية تصل إلى 80 مليمترا في الساعة. وفي منطقتي كانتو كوشين وتوكاي قد يتشكل حزام مطري خطي من حوالي الظهر وحتى ليل الاثنين، مما يزيد على نحو حاد من خطر وقوع الكوارث. وتشهد خدمات النقل أيضا اضطرابات، وينصح الناس بالاطلاع على آخر المستجدات. تظهر بيانات الحكومة اليابانية أن نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر من إجمالي سكان البلاد قد بلغت رقما قياسيا جديدا، وكذلك وصل حجم القوى العاملة من كبار السن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وأصدرت وزارة الشؤون الداخلية الأرقام قبل أن تحيي اليابان يوم احترام المسنين يوم الاثنين، وتشير تقديرات الوزارة إلى أنه حتى 15 من سبتمبر أيلول بلغ عدد سكان اليابان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر 36,240,000 نسمة، وهذا يمثل زيادة بنحو 20,000 نسمة عن عام 2025. وبلغ عدد الرجال 15,710,000 نسمة، والنساء 20,540,000 نسمة. وشكل كبار السن نسبة قياسية بلغت 29.6% من إجمالي السكان بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن العام الماضي. وبلغت نسبة الرجال 26.3% والنساء 32.6%. ويقول المسؤولون إن نسبة كبار السن كانت الأعلى بين 39 دولة يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، وذلك بناء على التوقعات التي أصدرتها الأمم المتحدة. وأظهر مسح آخر أجرته الوزارة أن عدد السكان العاملين المسنين في اليابان بلغ رقما قياسيا قدره 9,430,000 نسمة العام الماضي بزيادة قدرها 130,000 نسمة عن العام السابق له.
وبلغ معدل التوظيف بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر 26%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن العام السابق.

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن طهران أبلغت الولايات المتحدة بسبعة شروط لاستئناف المحادثات بشأن إنهاء الصراع القائم. وأعلن محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أعلن ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت. ويشرف المجلس على الدبلوماسية الإيرانية والدفاع الوطني. ولم تكشف التفاصيل الكاملة للشروط السبعة، لكنه كتب أنه إذا أرادت واشنطن الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه وتجنب التورط أكثر، فليس أمامها خيار سوى قبول حقوق إيران وشروطها. وقبل نشر الخبر قال رضائي في مقابلة مع قناة الجزيرة إن الشروط نقلت إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، وأن إيران تنتظر رد الرئيس دونالد ترامب. وعدد الشروط التي تطالب بها إيران بما في ذلك إنهاء الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول المجمدة، وعرب عن استعداد إيران لخوض حرب حاسمة. ويبقى من المنتظر ما إذا كانت هذه الشروط ستؤدي إلى استئناف المحادثات. حذرت الولايات المتحدة رعاياها في جميع أنحاء الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر الشديد في ظل تصاعد الصراع بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي المناهضة للحكومة في اليمن والتي تدعمها إيران. ويشهد الشرق الأوسط كذلك تبادلا متقطعا للهجمات بين إيران والولايات المتحدة، فضلا عن تدهور الوضع في محيط البحر الأحمر وهو طريق بديل لمضيق هرمز. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تنبيها أمنيا للرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط يوم السبت، ويشير التنبيه إلى أن أهداف العمليات العدائية للحوثيين تشمل المطارات المدنية، ويضيف أن هذا الصراع العسكري قد يتصاعد بسرعة، وأن على المواطنين الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها. وأعلن الحوثيون يوم السبت في بيان لهم أنهم استهدفوا مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض ومنشآت شركة النفط السعودية أرامكو في ينبع على ساحل البحر الأحمر، مستخدمين عددا كبيرا من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة. وأكد البيان أن العمليات كانت ناجحة زاعما أنها أسفرت عن حرائق هائلة. شنت أوكرانيا هجمات واسعة النطاق على مصفاة نفط ومواقع أخرى في العاصمة الروسية، بينما تشهد البلاد انتخابات برلمانية، وانتقد رئيس بلدية موسكو أوكرانيا بسبب هذه الهجمات. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميدون بافي دي غوزايماس. أويشيسو. تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟ فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。إليكم
0: المعاني.
1: النادلة تحضر البارفيه الذي طلبته وتقول:
2: ميدون بافي دي غوزايماس.
0: ها هو بارفيه الشمام.
1: تنظر تام إليه وتقول:
2: أويشيسو.
0: يبدو لذيذا.
1: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفيه.
2: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
0: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
1: وتام تجيب:
2: فيتنام ديس.
0: فيتنام.
2: 小学校でボランティアをしました.
0: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
1: وميا تعلق قائلة:
2: そうだったの.
0: أهو كذلك؟
1: وتام تستطرد قائلة:
2: هاي يوكي ساني أيتاي ديس.
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى.
1: والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميدون بافي دي غوزايماس. おいしそう。タム、ゆうきさんとどこで会ったの？ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
3: 一緒に
0: يعني معا.
3: 歌ったり
0: هي عبارة عن الفعل
3: 歌う
0: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
3: تاري.
0: وبالمثل
3: 踊ったり
0: هي الفعل
3: 踊る
0: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
3: تاري.
0: وشمشتا يعني فعل. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
3: تاري
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
1: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
3: شماشتا
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
1: استمعوا ورددوا.
3: أتتري أدتري شماشتا. 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
4: هوكايدو で何をしますか؟ ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: إليكم المعاني.
4: 北海道で何をしますか？
1: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
3: 北海道で
0: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
3: 何をしますか？
0: يعني ماذا ستفعل؟
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
3: هايكينغ をしたり.
0: هي صيغة تري من
3: هايكينغ をする.
0: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
3: 温泉に入ったり.
0: هي صيغة تري من
3: 温泉に入る.
0: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
3: したいです.
0: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
1: استمعوا ورددوا.
3: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: تعالوا نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
3: 買い物をする買い物をする.
0: الفعل
3: する
0: أي يفعل صيغة تري منه هي
3: したり.
0: يسبح في البحر يعني
3: 海で泳ぐ海で泳ぐ.
0: الفعل 泳ぐ أي يسبح صيغة تري منه هي
3: 泳いだり泳いだり.
4: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: أويسو.
3: أويسو.
0: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
3: أويشي.
0: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدأ لك لذيذا تقول
3: أويشو. أويشو.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. في اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
0: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
1: أحب الدايفكو كثيراً.
0: أنا أيضاً. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي ومقرمشات طحين الأرز سيمبي ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف وزينزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
1: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا.
7: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
8: This is NHK World Radio Japan Tokyo

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 21 من سبتمبر أيلول عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو

راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: تحذير طارئ من المستوى الخامس بشأن الانزلاقات الأرضية مع اقتراب الإعصار دوجوان. نسبة كبار السن في اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا. مسؤول إيراني يقول إن طهران أبلغت الولايات المتحدة بسبعة شروط لاستئناف المحادثات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا طارئا من المستوى الخامس لبلدة أوشيما في جزيرة إيزو التابعة لمحافظة طوكيو، وهو أعلى مستوى على مقياس الوكالة المدرج من 1 إلى 5. ويشير التحذير الطارئ من المستوى الخامس إلى أنه من المحتمل للغاية أن تكون الانزلاقات الأرضية قد حدثت بالفعل. ويحث مسؤول الوكالة السكان على اتخاذ إجراءات فورية وإخلاء منازلهم إلى أماكن أكثر أمانا، ويشمل ذلك الابتعاد قدر الإمكان عن المنحدرات ومجاري الأنهار أو الانتقال إلى الطوابق العليا من المباني إذا كان الذهاب إلى مواقع الإخلاء المخصصة ينطوي على خطورة شديدة. هذا ويقترب إعصار قوي وكبير من اليابان، وقد بدأت الأمطار الغزيرة بالفعل تؤثر في أجزاء من شرق اليابان. وينصح الناس بالتأهب الشديد تحسبا للفيضانات والانزلاقات الأرضية والرياح القوية. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه حتى الساعة 10 صباحا يوم الاثنين كان إعصار دوجوان يتجه شمال الشمال الشرقي فوق المياه الواقعة جنوب اليابان بسرعة 25 كيلومترا في الساعة. ومن المرجح أن يقترب الإعصار من جزر إيزو ومنطقة كانتو كوشين من بعد الظهر وحتى وقت متأخر من ليل الاثنين مع الحفاظ على قوته. ويتوقع هطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية في مناطق كانتو كوشين وتوكاي وتوهوكو، مع هطول أمطار موضعية تصل إلى 80 مليمترا في الساعة. وفي منطقتي كانتو كوشين وتوكاي قد يتشكل حزام مطري خطي من حوالي الظهر وحتى ليل الاثنين، مما يزيد على نحو حاد من خطر وقوع الكوارث. وتشهد خدمات النقل أيضا اضطرابات، وينصح الناس بالاطلاع على آخر المستجدات. تظهر بيانات الحكومة اليابانية أن نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر من إجمالي سكان البلاد قد بلغت رقما قياسيا جديدا. وكذلك وصل حجم القوى العاملة من كبار السن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وأصدرت وزارة الشؤون الداخلية الأرقام قبل أن تحيي اليابان يوم احترام المسنين يوم الاثنين. وتشير تقديرات الوزارة إلى أنه حتى 15 من سبتمبر أيلول بلغ عدد سكان اليابان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر 36,240,000 نسمة، وهذا يمثل زيادة بنحو 20,000 نسمة عن عام 2025. وبلغ عدد الرجال 15,710,000 نسمة، والنساء 20,540,000 نسمة. وشكل كبار السن نسبة قياسية بلغت 29.6% من إجمالي السكان بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن العام الماضي. وبلغت نسبة الرجال 26.3% والنساء 32.6%. ويقول المسؤولون إن نسبة كبار السن كانت الأعلى بين 39 دولة يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، وذلك بناء على التوقعات التي أصدرتها الأمم المتحدة. وأظهر مسح آخر أجرته الوزارة أن عدد السكان العاملين المسنين في اليابان بلغ رقما قياسيا قدره 9,430,000 نسمة العام الماضي بزيادة قدرها 130,000 نسمة عن العام السابق له. وبلغ معدل التوظيف بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر 26% بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية
عن العام السابق.

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن طهران أبلغت الولايات المتحدة بسبعة شروط لاستئناف المحادثات بشأن إنهاء الصراع القائم. وأعلن محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أعلن ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت. ويشرف المجلس على الدبلوماسية الإيرانية والدفاع الوطني. ولم تكشف التفاصيل الكاملة للشروط السبعة، لكنه كتب أنه إذا أرادت واشنطن الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه وتجنب التورط أكثر، فليس أمامها خيار سوى قبول حقوق إيران وشروطها. وقبل نشر الخبر قال رضائي في مقابلة مع قناة الجزيرة إن الشروط نقلت إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، وأن إيران تنتظر رد الرئيس دونالد ترامب. وعدد الشروط التي تطالب بها إيران بما في ذلك إنهاء الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول المجمدة، وعرب عن استعداد إيران لخوض حرب حاسمة. ويبقى من المنتظر ما إذا كانت هذه الشروط ستؤدي إلى استئناف المحادثات. حذرت الولايات المتحدة رعاياها في جميع أنحاء الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر الشديد في ظل تصاعد الصراع بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي المناهضة للحكومة في اليمن والتي تدعمها إيران. ويشهد الشرق الأوسط كذلك تبادلا متقطعا للهجمات بين إيران والولايات المتحدة، فضلا عن تدهور الوضع في محيط البحر الأحمر وهو طريق بديل لمضيق هرمز. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تنبيها أمنيا للرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط يوم السبت، ويشير التنبيه إلى أن أهداف العمليات العدائية للحوثيين تشمل المطارات المدنية، ويضيف أن هذا الصراع العسكري قد يتصاعد بسرعة، وأن على المواطنين الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها. وأعلن الحوثيون يوم السبت في بيان لهم أنهم استهدفوا مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض ومنشآت شركة النفط السعودية أرامكو في ينبع على ساحل البحر الأحمر، مستخدمين عددا كبيرا من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة. وأكد البيان أن العمليات كانت ناجحة زاعما أنها أسفرت عن حرائق هائلة. شنت أوكرانيا هجمات واسعة النطاق على مصفات نفط ومواقع أخرى في العاصمة الروسية، بينما تشهد البلاد انتخابات برلمانية، وانتقد رئيس بلدية موسكو أوكرانيا بسبب هذه الهجمات. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافي دي غوزايماس. أويشسو.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
2: فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。 ゆうきさんに会いたい。

0: إليكم المعاني.
1: النادلة تحضر البارفي الذي طلبته وتقول:
2: ميران بافي دي غوزايماس.
0: ها هو بارفي الشمام.
1: تنظر تام إليه وتقول:
2: أويسو.
0: يبدو لذيذا.
1: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفي:
3: تام يوكي سان تو دوكو دي أتانو؟
0: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
1: وتام تجيب:
2: فيتنام ديس.
0: فيتنام.
2: شوغاكو دي بولانتيا أو شيماشتا.
0: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
2: إيشو ني أوتاتاري أودوتاري شيماشتا.
0: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
1: وميا تعلق قائلة:
2: سو داتانو.
0: أهو كذلك؟
1: وتام تستطرد قائلة:
2: هاي يوكي سان ني أيتاي ديس.
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميرون بافي دي غوزايماس. أويسو.
3: تام يوكي سان تو دوكو دي أتانو؟
2: فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
3: 一緒に
0: يعني معا.
3: 歌ったり
0: هي عبارة عن الفعل
3: 歌う
0: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
3: たり.
0: وبالمثل
3: 踊ったり
0: هي الفعل
3: 踊る
0: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
3: たり.
0: وشمشتا يعني فعلة. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
3: تاري
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
1: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
3: شماشتا
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
1: استمعوا ورددوا:
3: أتتري أدتري شماشتا. 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
4: هوكايدو で何をしますか؟ ハイキングをしたり 温泉に入ったりしたいです。
0: إليكم المعاني.
4: 北海道で何をしますか؟
1: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
3: 北海道で
0: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
3: 何をしますか؟
0: يعني ماذا ستفعل؟
4: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
1: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
3: هايكينغ وشتاري
0: هي صيغة تاري من
3: هايكينغ وسر
0: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
3: أونسين ني هايتاري
0: هي صيغة تاري من
3: أونسين ني هايرو
0: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
3: شتاي ديس
0: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تاري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
1: استمعوا ورددوا:
3: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك، وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
3: كايمونو سر.
0: الفعل سر أي يفعل صيغة تري منه هي
3: شتاري.
0: يسبح في البحر يعني
3: أمي دي أويوغ.
0: الفعل أويوغ أي يسبح صيغة تري منه هي
3: أويوي داري.
4: كايمونو وشتاري أمي دي أويوي داري شمشتا.
0: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: أويسو
0: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
3: أويشي.
0: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدأ لك لذيذا تقول
3: أويسو.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشو. تامو، يوكي-سان تو دوكو دي آتتا نو؟ فيتنام ديس. شوغاككو دي بولانتيا أو شيماشتا. إيشو ني أوتاتاري أودوتاري شيماشتا. سو داتتا نو. هاي. يوكي-سان ني آيتاي ديس.
5: 食いしん坊 كايتو にお任せ.
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. في اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
0: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
1: أحب الدايفكو كثيرا.
0: أنا أيضا. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي، ومقرمشات طحين الأرز سيمبي، ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف، وزنزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
1: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا. طوكيو.